إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. في صمت السجود يوجه الرب إلى كل واحد منا سؤالاً عميقاً: من أنا في قولك أنت؟ فلنضع جانباً الإجابات المألوفة والمحفوظة، ولننتظر حتى تتشكل إجابتنا ببطء في داخلنا. أياً كانت، قد تكون صمتاً محرجاً، أو كلمتين بسيطتين لكن صادقتين، أو حتى اعترافاً صعباً بالحقيقة: لا أعرف من أنت، لكنني أستمر في البحث عنك. ربما تكون هذه الإجابة التي تؤسس خيارات الحياة، أو هي نفسها التي أوحاها الروح إلى بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. ما يهم هو أن نستقبل هذا السؤال في أعماقنا، وأن نجيب عليه بأفعال حياتنا اليومية، لأنها إجابة تدوم ما دامت حياتنا.

بكل قلبي، فإنك استمعت لأقوال فمي. أمام الملائكة أعزف لك، أسجد نحو هيكل قدسك.

قيصرية فيلبس سأل تلاميذه: من ابن الإنسان في قول الناس؟ فقالوا: بعضهم يقول هو يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول هو إيليا، وغيرهم يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم: ومن أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فأجابه يسوع: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، فليس اللحم والدم كشف لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك: أنت صخر، وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي، فلن يقوى عليها سلطان الموت. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته في الأرض ربط في السماوات، وما حللته في الأرض حل في السماوات. ثم أوصى تلاميذه بألا يخبروا أحدا بأنه المسيح.

الرب يسوع من أجل الكنيسة المقدسة لكي تبقى متحدة بثبات إلى صليبك وتشهد للعالم أن الخلاص الحقيقي يوجد فقط فيه. إلى الرب نطلب.